لتكونوا أقرب لإلنا، تحضروا مقابلاتنا مع أبرز النجوم، شوفونا لايف وتحضروا فيديوهات جديدة مسلية ومفيدة. تابعوا صفحتنا على فيسبوك @الرابعة FM.